0: بردو يشو أزارا آخ لقلي غريبا بربدرو بكسم لچوارشي وي خمتما آخ لقلي غريبا بربدرو بكسم لچوارشي وي خمتما آخ لقلي غريبا بربدرو بكسم
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکاو دویستن 87.7

0: تانية قلولي عندا بتي بيبان بستيانوا لولا فري عندا لسوتشك فري عندا بينيم قريا إن جال جنيو شيء دا يود بس بتشينا دروا أو تانية كم بكزيج جنيو دا بوي أترسا بوي كز جيلي نبات طبعا شيء وكشي رك من طبعا هو وزير شي دسكرت سيروش خريج بومتا جيشت مع اماكا بلا ما غير او او او رسمت بي بيت الكمبيوتر كا همو راجيرا واني زيات ال 2000 راجيرا وهي لمحطه همو يام يعني بالرسم مشان ريغل اوف اوت اي ناس يعني من سيروش وزير شي دسكرت خريج بومتا جيشت ما فر ما باتي تو امبلم سطانوت او شكلوب
1: دس خوش بك اكثر بس هر بجي ان شاء الله دودوز
0: غري اختر دميو دودوز غري تشا ان شاء الله وين يرج دودوز غري
1: نتوج قد رتك يتو ان شاء الله اوانش ازاده بن كبراستي بيتاوان وكمالقنا حقيقه برانبريان كراو جا من ورده ورده براسي كاتي بروجرام كم رولكوتايا جا حزا كم ولا فرياب كاين هر هيك نبي جمال دو شعري تريش به تاو خوش كاكدر بس يا فرمو
0: سردمانی لای من بوی کرویشتی خود لگلو یادت بخیر و انا کانتم فردا اون دل کانیشتم کرنا خیر سورا و کان در ما بون به میزه کو ال کابون آیا انا کان ک خود ل نویان بینی و کو دلی من شکابون شو شی پنجری جورا کم لیل و قلبون و چا و کت هم برا وقا و جادو فالكت هموشتيكم غوريوا هموشتيكم غوريوا سريم نوا و بيروري يعني طالن فريم داون او طالاني لجوركا كوتبونو هر آلن او انا نشك بيكوين لو ساتاني كيستا بوم خيالن نينا كانشتم ستاندن بو اويك بو باوشد هر نسوتينو ننالن استحزناكم بدبينم استحزناكم بدبينم همو شوي لسر جنبي استعجيز نزاناكم دراو سنبي استعوشو شعركانم بوشاواني توصر خوجنين او عتراني لخوت دان استعجيز للام خوجنين سردماني للاي من بوي كرو يشتي خواهد لقلو يادت بخير وانا كانتم فريدا انجل كانشتم كرنا خير
1: أي دس خوش كان در بعد يعني هر بجي زور زور سباس تكم طبعا زور خوش حال بوم دوبارة كأمره للامان بويد أركد كيشا زور بخير بيسر تشاو
0: زور سباس بوم يوان داري تان طبعا
1: زور سباس
0: برادران هلا يكم تركي هات نجورو وان تاقي اشتيني هرو برنامة كمان دس بكر رزه چی زور جوانیان
1: علینای
0: که ما کردانوی کسایتی خویان و دزگاه که
1: من زور زور
0: سپاسی و آکم و سپاس بایی که من تن لبیر بو
1: هر بشی هر لبیره که اکتر بازگیر
0: عزیزم سپاس تکم
1: جا حزا کم بزنم لچشت یکی جیان زور باشی مانید
0: هیچ همو اوشتانه که لجیان ما رویان داو بخوشی و نخوشی و من اگر نجیرابا مکتب دروز ناو
1: لبش پشیمانی
0: لهیتش چه چیزی آن پشیمانی همو اشتانی که روی آن دا برزی و نزمی و خوشی و ناخوشی جانی من بون که من براسی پیمای اوی جان مرو و به لجیان خوشی ببینه ناخوشی ببینه پاری زور ببینه سردمه چیش ببینه که پاری پاکتک جگری پینیا برادری باش ببینه برادری خراب ببینه همو او شتانی که تا ام دقیل جانی من دار رویدان از اونی جانی منن دانه دانه انم خوش شد با خوشی و نخوشی و
1: باش
0: با باش و خراب و
1: کس ها با وسط یکی تای با تدلاب که یا تمندریش بی ایشالله هر هبی
0: یعنی وسط
1: وسط کرده با کسی اکتو
0: من نو والله نو هم زو حزم لجیان
1: حزم نکم بوزدان با کرده واره که یا کس با وسط نامره من وسيتهم كردوا
0: من نم كردوا بيرشم لي انا كردوا تمام همو جار ببرادران ان شاء الله والله مخزقه 2000 سال جابا ما غير زياتريش بيو باش
1: ان شاء الله يا اخوات انا مدريش
0: بي اول الرانغي بوزيتيف بيني نيجانا جوان بيني نيجانا اوشكا لخويا ودروز نبوا شانو خانما جيان اد ادغينيتا او بيركنا والله پێمابێت هەر مرۆڤێک بگاتە ئەو بیرکردنەوەیە بگاتە ئەو قەنەعەت لە ژیان کەمتر ماندوو ئەبێ خۆشتر ئەژی
1: ئەمە وەکو عرف و معرف درامای عرف و معرف ئەڵێ باوکات ئەواسێتێک مام بۆ بکات بەشکم عەرزەیەکی ڕوکنە لە بینایەکی بیسقاتێ هەبێشتێ لێمان مەشارەوە دەست خۆش کاک دەربازیان زۆر بەخێر بێ سەرچاو زۆر خۆشحاڵ بووم وەڵا جا من حەزەکەم واژۆیەک مام بۆ بکە دواتر کە هاتینەوە وەستاین لێرە گێمان لە شارێکی تریش بێ باش نییە فەرموو کاک دەربازیان زۆر سوپاس ئەفوو
0: سەوزیش بێ
1: با سەوز بێ بس خوش كاك دربازيان زور زور
0: سبحان تاريخ كي بيوسا انا
1: والله بينوسا قي چكا
0: اخر چاني مان
1: تاريخ اش بان بو بنوسا
0: يانزا
1: يان دوانزا تابي تو بولاي من كاك درباز
0: بس سر چا
1: بيدي سر شاشا نا كي وكو بيش كشكار
0: والله با راستي بلن
1: والله حزا كي اندر كي تو بونا
0: بيدي ميديا جوري كلالو دبون
1: تۆ زەکێشیش زیای کردووە کاک دەرواز ئەو قسەیە ناخۆشە
0: بەڵام لەو کاتی کە تۆ منەبینیوە وایە بەڵام تقریبان دوو مانگە ڕێژیمەکەم
1: ئەی زۆر باشە
0: لەگەڵەوەش جووڵەم زیاد کردووە وەرزش نا بەڵام ڕۆشتن بە پێمە لەوە
1: ڕێکەروانێ
0: دەشی لۆم داناوە لە ماوەی ئەو دوومانگ دوومانگ بنیوە
1: من
0: بە تایبەتی دوای ڕووداوەکە وەزدم زۆر زۆر بۆی حەبوو دەرمان و
1: کوتن
0: لە جێگا و سترێس و ئەمانە باسی میدیا بوو میدیا جۆرەکە لە ئاڵوو دەبوون و پێم وابێ خراپترین جۆری ئاڵوو دەبوونە وازم لە میدیان نەهێناوە ئەو کتێبە بە شێوەیەکی میدیایی و نووسراوە جۆرێکە لە کاری میدیایی وەکو ڕۆژنامە نووسێک وەکو پارێزەرێک ئەوەی کە بینی و مەگەیاندوومە تەوان دیکۆمنتیشە لەسەری نووسراوە چیرۆکی ڕاستەقینە واتە هەر وشەیەک کە تێیدایە من لێی بەرپرسم وەکو دەرباز یونس کە بە چاوەکانی خۆم بینیومە کە بۆ جویانی خۆم بیستوومە بەڵام بۆ دەرکەوتن مرۆڤ تێربوون هەیە لە دەرکەوتن شانۆخان ئێستا لەوانەیە لە قۆناغی کابم کە بە هەموو جۆرێکی دەرکەوتن ڕازی نەبم تاوان مافی خۆشمە من ئەزمموی میدیام لە مناڵیەوە دەستی پێکرد بە بەرنامی مناڵانەوە ئەو کاتە کۆمەڵێک تەلەڤیزۆنی لۆکاڵیە بوون بەرنامەم تیاندا پێشکەشە کرد یانە دەتوان بڵێم ١٨٠ ئەو تەمەنەی کە هەمە تا ئێستا لە میدیایە خەرچم کرد
1: شەڵا ئەو بینینەوانێ لە باشترینەکان ئەجا من ماڵاوی لە بینێنەکان مەکەم تۆش وەرە نزیکتر لە من و شعرێکیش بدۆ زەروانێ کە پێو خۆش بێ و
0: بە سەرچاو پێم وایە کاک پێشەوە حەزی لە بانگەشەی هەڵبژاردن بوو
1: تاو ئەوە بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوون سپا بۆ کادری کاک سیروان یا کاک باکۆ تاو بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوون سپاسی زۆر زۆرم بۆ میوانەکانم کە بەڕاستی هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام دەستخۆشی زۆر زۆرم بۆ هاوکارەکانم سپاس بۆ کاک دەربازی ئازیز زۆر بەخێراتنی دووبارە کاک سرو دەکەین کە ئەمڕۆش ئەویش ئەرکی کێشاو لە هەولێری ئازیزەوە لەگەڵماندا ئامادە بوون بەم شعری کاک دەرباز کۆتایی بە پرۆگرام هێنین و ئینشاءڵڵا لە دەرفەتێکی ترا خوایار بێت دەگەڕێنەوە لاتان کاتێکی خۆش خەتان لەگەڵ
0: زۆر زۆر سپاس
1: سپاس بۆ کاک دەرباز

دروي هر وبا اساني ببا اكل ايش خصوتاني اگر همو دنيا شبكي ظلنيام ظلنيام بمن ناتواني ظلنيام بمن ناتواني ناتواني.